أنك ما تايني هكا أنك ما تايني هكا وكيق بلادي شواري جاه أخص لياليني مرضى أنت في جنيني نور السكنة كيت الريج ميل سواي كباراتيني مياه الوقت ناتني فقاها ولا تبغزانة السكلة وقت النار يدي توجانا هيد غاغان نقدايك معاه هيد غاغان

ቋንቋን ንቆስ ንበር በልማ አስተንከል በልማ ንጋሽኝ አዳ ንካ ተጋራ አስንከር ተጋራ ንጋ ቋሻዳ ንካ ካባ ንከል ተንደ ተጋራ ንካ ተጋራ አስተንደ ንካ ተጋራ ንከድ በል ሽኝ አዳ አስንከር በል ቋሻዳ ንጋ ንግስ ፋሽ አንተ ንጎፋሽ ስማሻዳ ለበና ለደስሽዋ አንተ ንቀርበሽዋ ዘረግድች ወርቅደ አንተ ንቀርት ወርቅደ ዘረግድች ሳደ እንታትና ሳይዲ አስ ንቀርደ ደንቀብ ንቀቀዋስ ንቀቀዋስ አስ ንጋስ ማሻዳ አስኒ ለግደግብ ንጋ ቆሽ አስፋ ዘረጋ ሸጉ አስኒ ዘረጋ ሸጉ ንጋ ቆሽ አስፋ ዘረክ ፍዛየተ አስኒ ደግሞ ፍዛየተ ንጋ ስማሻዳ ንጋ ግዋስ አስኒ አልደነቀል ልኮከድ ከባር I don't know. يتران اشتزارة نبوزاشيز نبوستفاي نبوساشتو نبوزاوي أحد نبوستيلي انتناس نتاركس استرو إيقودا إيقودا نتاركس إيقودا تيرو تاني عالبين تيرو تا كترو تيري بوداني تا كترو تيري بوداني تا نبوسايدا ይሄን ነው አንተሳ ንስርግዱ መሪ ዋማራ ንስርግዱ ቺውርክዲ ዋን ማራው ድሺ ንስርግዱ ቺሳለ ንካጋነ አስነከላማን ድግፈደይ ስማሻዳና ንስረጋ ተጋሺ አስነከላማን ተጋሺ نكا سايدا نكا نكا نكسلا اسنكا لماندسلا نكا سماشدا نكا نكا تشيغيري اسنكا رتغيري نكا كاشدا وان سماش نكا غاني نكا رتغاني نسرق رتغيري نكا كاشدا نسرق رتغيري